محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: الحمد لله رب العالمين، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم انت السلام، عليك السلام، وعليك يا عبد السلام، وحين ربنا بسلام، ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من يا الله يا رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعقدا في جسدنا وزيرة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار واعف عنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, sudah pendengar, kita telah melaksanakan bersama sholat Idul Adha 1447 Hijriah dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini, langsung dari Masjid Kecubung Darussalam, Kota Palangkaraya, yang pagi hari ini juga dihadiri oleh pimpinan dari pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini Wali Kota Palangkaraya Fairit Nap dan jajarannya, juga Wakil Wali Kota Palangkaraya MJ ini berserta keluarga, juga perwakilan dari DPD RI maupun DPRD Kota Palangkaraya. Ya, sudah pendengar, makna Idul Adha juga mengajarkan kita akan arti pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana peristiwa Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang rela mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi wasallam menjadi simbol keteguhan iman dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Kisah ini mengajak umat manusia, khususnya umat Islam,

وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فحصن بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يعذب فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

فعله الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.